شوف اللي كذا ما تيجي ما تسألي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما تموت ما غير كنا نقول له عشان نسمع شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عكير واحد

شوف لك اللي كاين في المدينه ما تنساش هذه المدينه ما تنساش صوت شوف لك السمع من الجمال ديالك راه كنقول لك شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شفتك السمر من الجمال ديالك راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد